0: hiring, which is not the case, in order to justify declines on what is still ongoing in Gaza. When I was putting the book together, all it really did was take all of that and put it into one place. And the reason I thought it was important is as a historical record, and this actually leads to the last part of your question. How history will judge the journalists, I will let history decide. Typically, people who support a genocide or whitewash a genocide are not judged kindly, I would say.
1: Asal Rad, author of Don't Say Palestine. Thank you for speaking with us here at The Listening Post today.
0: Thank you. Thank you so much for having me.
1: Israel has intensified its efforts to make life unbearable for Palestinians in the occupied West Bank. Settlers there, protected by the Israeli army, have been besieging Palestinians, attacking and killing them. The escalating violence combined with the frenzied rate of settlement expansion leaves no doubt as to Israel's ultimate intentions in the West Bank, to drive Palestinians out of their homes and from their land. And just as in Gaza, Israeli forces have their sights trained on journalists. Amid Shahada is a correspondent for Al Arabi TV who has constantly found himself in harm's way. Cases like his do not attract even a fraction of the coverage that that crew from NBC News got last week when it was assaulted by Israeli settlers. We spoke with Amit Shahada about life and reporting under fire in the occupied West Bank.
2: مع التلفزيون العربي من 2019 سبع سنوات من العمل مع التلفزيون العربي في الضفة الغربية. الصبغة حتى صارت انه صحفي حروب، صحفي مشاكل، صحفي مستوطنين، صحفي تغطية الجيش. مرة زميلتي بالتلفزيون حكت لي عميد انت يا زلمة تعبت من كثر ما شفتك بين المقابر. انت صحفي مقابر. بتمر اشهر مقابر وجثث وشهداء، بتمر اشهر ثانية وهجمات مستوطنين، بتمر اشهر دبابات واقتحام مخيمات وما إلى ذلك. فبطل في مساحة لأي شيء جميل انه اصلا ينحكى. هذا التغير اللي صار.
3: عميد شحادة التلفزيون العربي.
2: الواحد حس حاله بيغطي بمأساة ما بتنتهي، زمان كانت الأمور متذبذبة خليني أحكي لك، يوم فرح يوم حزن، يوم دموع يوم حياة، يوم موت يوم ميلاد، اليوم لا، اليوم كل مكان بوصل له بحس إنه في مأساة متواصلة. إذا بدي أرجع لمقترحات تقاريري قبل سبع سنين، ست سنين، خمس سنين، كان كل شهر في إشي جميل، إشي جميل، مسرح، فن، ثقافة، إشي له علاقة بالحياة، ضمن تقارير تتعلق بالاحتلال، ولكن في ما بتغيب هاي الأمور عن الشاشة. اليوم مستحيل يطلع تقرير هيك من الضفة، لأنه ما ضلش يعني من كثر الألم والموت والأمور الصعبة اللي بيخلقوها المستوطنين وجيش الاحتلال، صار في خجل من الحديث عن مسرحية، عن مهرجان موسيقي، عن شيء جميل جدا بتعلق بالثقافة. أنا اليوم بحكي معكم ورا ظهري الكاميرات اللي طخها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية. أربع مرات نجيت من الموت. بعرف كيف هيك الواحد بحس إنه يعني بصير تخيل شو لو كنت أنا واقف. يعني ما بحب أشوفه تحديداً هون. أكثر شيء مؤثر بالنسبة إلي في الموضوع لما فتح الباب الجندي، كان في إطلاق نار من الشباك وفتح الباب بده يتأكد 100% ورجعوا كمان مرة كملوا. كل خروج للميدان هو محمول بفكرة وداع معينة يومية للعائلة بدون شعارهم بذلك. أنا هيك بتصرف مع بنتي، أنا بطلع عليها زي كأني بطلع على النظرة الأخيرة وهي حقيقة. فشعوري لما أروح على الميدان في هاي الفترة تعديل خلينا أقولك بآخر أربع سنوات هو شعور إنه ممكن ما أرجع.
4: نعم اشتباكات مسلحة فيها

0: كثير بيحكوا اني انا بغامر وهيك، انا بفهم شو يعني تغطيه الميدان.
1: اشتباكات
0: تغطيه الميدان اذا ما كانت الصوره قريبه، اذا ما كانت الصوره قريبه من الناس اللي بتعرضوا للهجوم صعب توصل. انا عندي قناعه هيك، لهيك انا بقرب، لهيك انا بكون وسط الناس اللي بتعرضوا لهجوم، وسط الناس اللي بتعرضوا للخطر. مش اني بغامر، بس هيك الصحافي، يعني هيك انا بفهم المهنه.
1: الخلفيه ايضا عشرات النازحين بداوا بالخروج.
2: اصابه مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
0: بعد تجربه اصابه زميل المصور ربيع منير ببلده قباطي جنوب جنين، انكلبت الحياه بالنسبه لي لما اجى رصاص في جسده خلص يعني، فتصاب برصاص الحي في البطن. انا يومها صرخت صوت ما بعرفش، انا صوتي مش هيك يعني، تفاجأت انه كيف صرخت هيك.
3: يلا شباب خلينا نساعده،
4: بس نزل هاي الكريم.
0: صرخت صوت انه ربيع هيك، يعني انه بكل قلبي انه راح ربيع، يعني انه ما ضلش شيء بالدنيا، انه كيف ربيع يعني وكا، يعني معناته خلص ربيع مات. انا بالنسبه لي ربيع لما تصاب مات، لانه المسافه بيننا وبين الجيش 50 متر.
3: انا حسيت البطن فات، رصاصه فاتت في بطني.
0: بتعرف شو
3: بصيح؟ طب صرت احس بشيء ثاني، طب في شيء ثاني بوجهي. انت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس قاعد بتطخ، انا مش شايف الجيب وشايف الجيب بس انا وجهي تلا يعني.
0: الجيش وقفوا فوق راس ربيع، ربيع مرمي على الارض هيك، انا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطه بنزين. اجل الجيب اللي اطلق النار وقف فوق ربيع وانا شايفهم نزلوا بسلاح فوق، هسه هو مش شايف. انا لما نزلوا بالسلاح واقفين من الكلب الآلي واشروا عليه وهو مرمي على الارض راسه جهتي هيك، فاشروا عليه هيك، انا قلت راح يكملوا عليه، فطلعت من ورا مشتاح المي، رفعت ايدي وصرت اصرخ بريس صحافي عتو نقيم، حافظ انه كلمه عتو نقيم بالعبري صحافي، عتو نقيم عتو نقيم، صرت اصرخ. بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود، انا قلت راح يطلقوا النار علي، خليني اموت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت على ربيع وصرت افكر فيه، بقول له شو صار لك شو صار لك.
3: في النهايه يعني هو ظهري وانا ظهره، هو عيني وانا عينه، لا بزبطش يعني. لما الواحد غطى في اوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودايره وكذا، بس مش زي يعني مستحيل، فيش شيء يقارن باللي موجود في فلسطين، عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان، كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
0: صار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد، ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش، وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا، لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش، نغطي انتهاكات الجيش، كان في موت واحد، اليوم في موتين، موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن، ما حدش بيعرف الضربة من وين ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين، سكاكين، قضبان حديدية، سلاح ناري، مسدسات تحت القمصان، فأنت ما بتعرف وين ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك أو يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبة لي، لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين أو جيش احتلال، حتى خلال التغطية المباشرة أنا كثير بتلفت لورا، إنه بحس إنه ممكن رح أنضرب بأي طريقة، ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا، وصارت مع زملاء صحفيين. تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد، وهذا أخطر شيء ممكن، أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا، مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل، بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بيتخيلها. في صعوبة بالتنقل، في صعوبة بالنزول للميدان، في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي، في صعوبة كبيرة، وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله، هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين، والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي، ومسلحين وملثمين واستفزاز وحدا يدفع

0: فيش هيك بكتفه، حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك. وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له،
1: عم يدش حدا على العربي،
0: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر، يضربوهم، يهجموا عليهم، يهجموا على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس، هجوم على المنازل، أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد، الأب والأم وست أطفال. أول شغلة منظمين حالهم، كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم وزعوا حالهم بهاي الطريقة، بحركوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بيقدروا مسلحين وعندهم بيقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن نطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا، بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية ليش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين وبدهم يقتلوا الجيش وبدهم يقتلوا الإسرائيليين وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم، أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء لا يخفي إلا أنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها إسرائيل، ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار مستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت، في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بيحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف. أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
2: على المدرخة،
0: بتضفي الأمور صعبة جدا جدا، ضفي فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة. دائما المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها، بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا في الضفة الغربية، كيف ممكن أعذبهم أكثر؟ هي منطقة غير محسوبة، لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها، إنه خلاص أكثر من 3.5 ملايين فلسطيني بيعيشوا في الضفة الغربية، ولا عمر شملتهم هدنة، فيش هدنة لهم.
3: A torrent of water and mud swept away entire communities in seconds.
4: After a melting glacier carved a massive path of destruction, Nepal is grappling with the devastation, with thousands more missing under the debris. Nepal's flood disaster. Special coverage on Al Jazeera.
5: On Counting the Cost, the race for AI dominance is on. The US leads, but China is rapidly closing the gap. The winner could supercharge its economy, gain a military advantage, and reshape cybersecurity. With the stakes this high, can either side afford to lose? Counting the Cost on Al Jazeera.
6: Award-winning documentaries from around the world. On Al Jazeera. frank assessments.
2: We've heard the President of the United States say that the U.S. has wiped out the entire Iranian Navy, and yet they attack ships seemingly at will.
6: Critical debate.
7: Would you reserve the same condemnation for a state that is found of committing genocide?
8: I don't believe it's committed genocide.
7: So they're all wrong, sir? Certainly including physicians for human rights, Israel, they're all wrong?
6: Informed opinions.
9: There is the sense that the international community has turned its back on Gaza, that Gaza is being deliberately disappeared.
6: Inside story on Al Jazeera.
10: And they've echoed the call of many of the hostage families. The time is running out. We need our Prime Minister to accept any deal fast.
11: Some 500 to 600,000 people were living here when Israel issued its first unprecedented, all-encompassing evacuation order.
12: The vehicle was hit once by a rocket. He got out, tried to run away, ran in that direction, and three more rockets eventually killed him just beyond those fire engines.